ويبوا كارلوس دلينا كريكي كارلوس دلينا مرتي ويلو بروفينسي يوكار دلغار بس كريري يوكالا ياكا سنجيني انو بروفينسي ينيسا مبكتو ستاتيو بيرا نيتا كندوكا Mara ya 5 horas ni 24 minutos no estudio radio un sabico jinga. Como assim será no nosso baralho? Como assim será no nosso baralho? E anto rene chere cheremo. A canto do lume que samu haku. Um pelinho meu profissão nessa. O wasa lupa na coso. O erewe que varige. Então com sofia na hiena.